جميعا حبا شعبا أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتدخلوا بالترحيب المشروط بدل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.